كل اللي احتاجته مش محتاجني. غريبة ما بقتش بفهم، بتعب عشان عمري ما لقيت الحل عندي، بس الدنيا دايما بتكبرنا،